لصديق يحمل دام القريب يا لويمة بنتي العيد وبقات لي يا حنينة تبيتي.